0: يقول صنعاء بشكل واضح أن مثل هذا الاعتداء ومحاولة منع الطائرة الإيرانية سيكون له ارتدادات كبيرة. أولا أن هذا العدوان يعد إنهاء لمرحلة خفض التصعيد التي بدأت في أبريل 2022، ومن ثم الدخول في مرحلة جديدة من المواجهة سيحسمها الشعب اليمني الذي انتظر طويلا بعد فشل كل المحاولات التي بسعت من أجلها صنعاء لإحلال الأمن والاستقرار وقدمت الكثير من التنازلات.
1: 突围反击，胡塞武装随即宣布对沙特南部的艾卜哈国际机场发动导弹与无人机袭击，并向多家航空公司发出警告，建议不要使用沙特领空。胡塞方面宣称已把空中航行区域纳入对抗范围。
2: لا شك أن العدو السعودي الذي لم يستثمر هذه الفرصة السانحة التي هي كانت عبارة عن مهلة أخيرة من قبل الشعب اليمني وقيادة الثورية لهذا العدو بأن يرفع الحصار ويكف أذاه عن الشعب اليمني سيكون تداعيات كبيرة جدا بهذا الاستهداف. القوات المسلحة اليمنية رفعت أعلى درجة الجاهزية القتالية وستكون هناك رد يعني قوي جدا في الداخل السعودي سيجعل العدو السعودي يدفع الثمن وستوسع دائرة الاستهداف.
1: 此次事态是2022年3月非正式停火生效以来，也门胡塞武装首次公开宣布对沙特发动军事行动。联合国已敦促各方保持克制，并警告局势进一步升级可能会破坏和平努力、恶化也门全境的人道主义与安全局势。
3: With military threats once again crossing borders and the airspace emerging as a new arena of confrontation, attention is now focused on whether this escalation will remain limited or evolve into a broader challenge to the fragile understandings that have largely held since 2022. Abdul Latif Felix TV, Yemen, Sana'a.
4: 下一期回来之后，我们再来继续关注到台湾地方选举蓝白冲刺嘉义市长选情。
5: 香港发展局指各局紧密配合引导产业落户北都。睇紧啦，荷兰就入啦。其实足球一样嘢就系一个好 unique 同埋好易有一个共同话题。荷兰。
6: 但系我都仲系中意住荷兰原式嘅，因为我系74、78年嘅荷兰，我唔系2016嘅荷兰啊嘛。我的香港故事星期六下午5点45分凤凰卫视资讯台。美军绿片冒特种部队进驻台湾陆军营区曝光，指导特战操演严重冲击台海红线。中国海警驱离闯入钓鱼岛海域的日本船只，日本妄图制造碰撞，擦枪走火，升级事端。福建号航母南海全编组演训，舰载战机。 高频率起降，无限界率先配置旋转反鱼雷系统，可击毁重型智能鱼雷。解放军升级版歼20A
7: 全面部署4个一线空军旅。军情观察室今晚8点半，凤凰卫视中文台。同一个地方，不同的人，可以看到不同风光。活在当下，细看时代变化，用有限的视角去发掘无限的快乐。一个社区可以有不同面貌。 一个香港又岂止一种光芒？感受到生活的脉搏，才可以真正认识一个地方。香港新视点，星期日晚上8点半，凤凰卫视资讯台。